ملتيوش كتشوان أو كشكا لابوس يتتلان صحاب ركا ورشن كالو ملاحكا تقاقيخ ملتيوش سخار خمال كسني مال أو تسقابتش صحاب ركا ورش قلاع تشكل ملاحكا تقاقيخ شق شلاء شق اختاء ماك تقساماخ باتساء شق بابا باتساء شق سماخ واخور ماخ باتساء شق اكوا قواي ملتيوش سرخا برك كاراتش قان نقوكو شلعنا قيخ قيخ ناقن قابن نقود شابون نابنكو بابا إكارا خا شو يأتكرو قاب قوا ملتيوسا إكل أخت على الشقاء بس كل أخو إيه نبي إشكا كمين كشش لعنا وخي إيه نكي كوتونا نكش لعنا خو إيه شقاء كل أخ باترون إكارا نبي إشكا أذكرا بس تشتش لعهم إيه تد ملتيوس كتشوا وتصير كي كتي مالا بين أخوخ كوكي كت شك إكارا شش شقاء برك يا شتواق كبيخ نمخر تشم سكن هلال كاري أشنق Shinka Raniversario La Voz de Atitlán. Oshkal Juna Kolkachpam Kaknametskin Hai, Meltio Sahar Jabalkas Limal, y Meltio Chabatet no Kaukashachka. Rutsela Bach Sahabraka Urshinka Lumlaka Trakir, Takshkashka Hubnak Ushi Minuto Tzabaki Urshinka Trakir, Meltio Shkachiba. Ubnak Skink Kashach o Hertak Sonescha. Karat Sahabraka Ur Nakashachka, La Internacional Cariñosa Gema India. Karan ki umaka ku in sahabraka uwashin kalum lahkat khaqih.

0: بلتيوش كتشبا نقاو كشاكا تخبرك اور شنكا لملاح كاتقاقيخ تقشقاش كام فبنا قبل غير خوخ مينوتو تراكا باقي اور شنكا تقاقيخ ملتيوش كتشبا تت نقاو كشاكا بنا كولي بال وبنا سماخ باتسانك تسمو خرماخ شنكا هبرك اور شنكا تقاقيخ كرارا ملتيوش كتشبا قاس نقش بلا قيت فم هبرك بروغراماسيون هبرك قيخ وكل كتشبا مكا نوال قيخ راكا وكوبا هبرك قيخ وشي باتس نكر بانيك باتس نك نوتشولش خا نخكشاك هاو ورش ممكا بروغراماسيون بوبوخ
1: باتس رخال بينك أصلي مال بنتنا كنا كشون رئيل شقا كأصلي مال رخال بين تكون يلك أصلي مال هرج أبون رئيل خرا مخون كيستا شقا أطلق تقنا أوخ رخال بين خي أجنق رشين كاخ شقا نخ بيتك أطلق تقنا أوخ رخال بينك أصلي مال خمخون كم تا شقا ملاخ رمال را شخون كيبن إشاق روكين أجه رمال را خبر إيخ قس أوتس نكيك لا خيب نق شقا أوتس رقيخوه لرشين ننوك خي أجنق ونا جو بلر تيكيك قيخوه لرشين سلون رئيل شبام أك إيوال رشين قجوهش

شو تشول شو نوكا تشقا خلاك ربيكا اي خبات نيلا ميخ نقا تشول كانا ناخكا كبانيك وناخ كيلاش كبركا ايخ ناخكا كيبنون شو مكاس لي مال خبناق كيلاش كبركا ايخ ايرا وناق قاس ما هون سيخ كيبان خيرا وناق قاس اوتس كي تيخونا قاس الاون كي تيخ كران قبيتا هوق بقصو خبال ما هونش قطخيك نكي على هنا تشناق يقال نكي باتيخ يقال نكي با هنا تشناق برغيه برابناق تشقا بس نوكاشا تشكا ناقا كي بنوم بكاس لي مال نوكاشا تشكا ناق كساماخ تاقن كتشك بوتشكا ناو تقين ناق كساماخ انان بنيو خلا خابكم بانان يكارا تشقا كو تقين كي تشبريه كولكير انسترومنتو اي موسيكو بيتيخ قاس اوتس كشكن قاس اوتس تن هلالة تشناق نكيبان كرار قاس نائل هم موسيقى تشكيوات قاس نائل هنا تشناق نكيبان كاب كاس لي

مال قسن تمساري تكيبات يرى ونقص منسيهن كيبان تقيك كيبين انا تأتات وبناقن كيبان بكاس لمال نكي كوينة تقا نكي اوك اخ ايخ قابرا نياتنا بتكيخ بس كو تقين نكي تأتكا ناقا بي ناقا تقابات ناقا ربنو ناقاس لمال يتقا نكي كوين كبي كنا تشابا قستبنا كوين تابي نتبقى خبي خابرا سماس اوتس كابتبنا ينكي تلو تشابا بركن كي تأتكا كاسلي مال خبنا خنكيت ات كاسلي مال ايه نكيت ات كلم لحكا كاسلي مال نحكا بي نحكا تشقوات كرار بيال كاسلي مال ونا خنكي لاش كاتبام كا ايخ بات امريكا اور ملتيوش كاتشوان نقب كاشاخ خورو تيل كاروات كا ياتيونيت نقر كاشاك ابنا باخ راهون كاشاخ كتورا نوتوت اي كارات كا شتترا الى ايبير ملتيوش نقيو كاشاخ خورو تيل واتشقا بنساهي كاتشات اخرسون كران بيسته ها نو ياخورو قاتسا لا اسوسياسيون اي راديو لا بوس دي تيتلان سابراكا ايخ بس ملتيوسا قاس اوتسكارا قاس لي مارشن تشواخشن كابيخ ملتيوش نخر كشاخر نهيلا ميخ

سيم شنكا سنتياغ ربنونكا خول خوختي خاش ناو كاشاكنا بركسبل كرارا قسكي كيكوش قشبيل شقا هبرك أملوري إيل لابوس دي تيتلان روتسيل كارواتشكا نبي آل ديريكتور أديغو سوسوف ياتاس كايون چه چخراكا أكوي من دوس أشوان بيل إشقا إلي إلياس هبرك قشبيل كانكا كي كتشوكتشك هبرك أهونكا سماخر بيال سماخ شنكا نيفرساريو لابوس دي تيتلان Y pinazca chuechka beche el cachpamca Santa Catarina palopo carang big. Mil tío Shiva no kibka chachpam chet shinka la voz de Titlán, cas otstara ibach tishula. Mil tío Shokibka chachka, shinka chuak, com lopka, shinka big, com lopivinza, un chic programación. Taxina a cara, un programación especial, baza, cacholwa, piluet, perchka, colhur biyash nakachna ibin. شنقيكا كاميك ملتيو شيبا نتيكاش تاي راديو اتشواق تشقا كيلاخ بروغراماسيون بونساس كايوين ملتيوش كا شيبا كارن بيكنا اشوان بلاس شيبا

كان غيب نهرو تلقي ما تيكون خلال كيشانيل كنت خنجان كغشاخ كنات نقاخ كانت خان نخسيكي بمشيك لا سيجنتي نوتا دي بارتي دي فرناندا غوتيري سبحان الله سانو يبونا لا سيجنتي انفرماسيون سار وان كيلتنا متي كولا شوام سانتياغو اتيتلان كي خاشو ساتش كناو شو تساق كناخو سيلولار ماركا خونور اي كولغا كومو بروتكتور خارا كولور اق شون لا خاشو تساق كنا ايلون موتو تاكسي كولور فينو ان الكوليجيو لوس سيركا او ان الكوليجيو لوس روبليس Ahora información de Tagar Mac Fernanda Gutiérrez. Así que Karanak Malchushipuna Chava y Kokashka con más temas musicales. Nkayapuna Jurutsil Kivachi con Jidal. Shaniel especialmente a Juan Pérez. Kentajinga no Kargashah en Vipkachka Kenrajo. Nkashah una canción de Bronco con el tema Amor Total. Karantajinga no Kargashah desde la ciudad capital, zona 4. Jurutsil Kivachi con Jidal. En Quillapuna y especialmente en Ejlapuna Arrutia Rosa Kikko. Desde ya, Malchivas Chava, mi estimado Juan Pérez, Canajo Ashga, con más temas musicales en esta programación. Buenas noches, juventud.

قد يوس خا نحني لرن ما إكرارا سرا أكخان ككبيبا نقيا أخبرا أطلا تقبيش إكرارا تشقا خاك أن أمار وچابن ما اختقتت أتقولا تشبام أك يبال Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de su amor.

حقيق مي querido hermana y hermano نقكر بنون صراحة براهم تقاقيق لقوت سافات صراك أبراه مومنتو تان اسبسيال هبرا بروغراما باركا سران قاما كمبارتير وطلاق تقالبانسس إكراراج قان انبيتار a nuestro Dios al Espíritu Santo بكوشوش إكراك أراتيك أربولومن أراديو كتبيشان غروكينكا las alabanzas en kayaka chavat rahabraun tkaqih kasmiltiosh kachavat hermana y hermano tajena no preferir radio la voz de Atitlán y krarachka kaskila taka actividades rubnonga programar tra se center huna tajena shitskata chpam katnamet ateka stiksah kachu aruk en el señor y kuk en a familia y krakaranakka shahka كلاه تقلبانس السراح برهون تقيق إكرك أرد كان قهلابنا أن nuestra hermana خوانيتا تهينك أن نقرك أشاخك إن بانباخ كرراك إن تهين نقرك أشاخك أروك إنك الفاميليا قسكونا أن كرق إلا الفاميليا إكرراك قا إكون هلا الهرمانوس يرمانس إكولك إن سكتور يؤوليس كي قبان بنا سالودار بربيك قبال ديوس إكرارك أن قياك أحبرك كلاك إمنو تراح أحبرك أنت قائح